ايش اجيت خلص يعني كرنال استراكشر واز جونيور اقول نمبر لايك اواز ثالث ليك انت استريت من الريال بوزيشن سو كي راح تاخذ لابو حمودي اسي اسمع تارو يو هاو بلا سام 6 بس 1 the Lord is a refuge and my strength. Not for or a matla. Eh, na matla ro. So ke kile boha gore matla mo amogone. Eh, ene amkhonisa gore ke tse gore ke bona ke mo go tsola pele.